الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.